0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: والفايبر 100 ميجا ب 99 شيكل، واربح انصات للرد ذهب يوميا، وتمتع بنفس السرعه للرفع والتحميل وافضل سعر وخدمه 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع مع اقوى تجربه انترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا او شبكه موزعينا او الموقع الالكتروني او اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: ونحكاية.
1: يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير.
2: جبهة ختيار تحفظها وهو عم يحكي.
1: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.
2: يوم جديد،
1: حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الثلاثاء 14 من تموز لعام 2026. نتمنى لكم يوما وصباحا مليئا بالنشاط والخير والطاقة الإيجابية. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

صباح الخير وبداية يوم جديد مليء بالأمل والفرص مع إشراقة هذا الصباح. نستقبل يومنا بعزيمة وتفاؤل. نسأل الله أن يرزقكم جميعا التوفيق وأن يجعل ساعات هذا اليوم مليئة بالخير والنجاح والسعادة. صباحكم نور وبركة ويومكم مليء بالإنجازات. صباح الخير مستمعي يوم جديد. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. الاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774883 أو 2 وللتواصل عبر واتساب على 0568883388 مقدمة 972. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم. موظفين اللي بهاللحظات منطلقين لوظائفهم وأماكن عملهم بيسمعونا من السيارات، يسعد هالصباح. شفرية التكاسي والفردات والباصات، شفرية العمومي في محافظة بيت لحم، يسعد هالصباح. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من بيوتهم، ستات البيوت يسعد هالصباح، خياطاتنا يعطيكم العافية. صباح الخير لكل العاملين في كل المؤسسات، عمالنا عمال الورش يسعد هالصباح. عجعج حمدي كل العمال عندكم يسعد هالصباح يعطيكم العافية. صباح الخير لعمال البلديات قسم الصحة وعمال وثائقي الخدمات المشترك، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد صباحكم ويعطيكم العافية. صباح الخير لمستمعي يوم جديد، أصدقاء هالبرنامج، متابعي يوم جديد.

الختام لأصدقاء البرنامج اللي دايما بصبحوا علينا عبر واتساب. ندى الشمالي صباح الخير، علا خلاوي، رندا جواريش صباح الخير. رح أرجع أفتح الرسائل رسالة رسالة وأقرأها وأقرأهم جميعاً.

0: مستمعينا نبلش مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد في حالة الطقس أجواء شديدة الحرارة. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة وتحذير دائرة الأرصاد الجوية نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. أيام الأربعاء والخميس والجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام. تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-20، نابلس 32-22، جنين وطباس 35-24، أريحة والأغوار 41-28، طول كريم وخلقيلي 33-22، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم عليم.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة. ومن تحذيرات دائرة الأرصاد الجوية إلى إرشادات السلامة مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث دعا الدفاع المدني المواطنين إلى الالتزام بإرشادات الوقاية والسلامة العامة في ظل الارتفاع المتوقع على درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن موجة الحر ترفع من احتمالية اندلاع حرائق الأعشاب والمحاصيل الزراعية وتزيد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس. وجدد الدفاع المدني التأكيد على ضرورة التقيد بالإرشادات التالية: أولها تجنب إشعال النيران في المناطق الحرجية والزراعية أو بالقرب من الأعشاب الجافة، عدم إلقاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات والأراضي الزراعية، الإكثار من شرب المياه وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وعدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة مهما كانت مدة التوقف، والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وعدم تحميلها فوق طاقتها، ومتابعة الأطفال أثناء استخدام المسابح والبرك المائية وعدم تركهم دون مراقبة. وأيضا أكد الدفاع المدني الاتصال الفوري على الرقم 102 عند ملاحظة أي حريق أو حالة طارئة. كما وأكد الدفاع المدني جهوزية طواقمه على مدار الساعة للتعامل مع مختلف الحوادث، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ المبكر عن أي طارئ لما لذلك من دوره في حماية الأرواح والممتلكات والحد من الخسائر. نتمنى السلامة لكم جميعاً.

إلى آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم، حيث أصيب شاب بالأمس بشظايا رصاص المستعمرين عقب هجومهم على منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. بدوره أفاد رئيس مجلس قروي المنيا أحمد كوازبة بأن مستعمرين هاجموا منازل عند دوار المنيا تعود للمواطنين من عائلتي جبارين وفروخ، وأطلقوا الرصاص نحوها ما أدى إلى إصابة الشاب محمد عبد العزيز جبارين بشظايا رصاص في القدم. أيضا نبقى في المنيا، حيث قامت عصابات المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال بالأمس بطرد رعاة الأغنام ومنعهم من الرعي حتى بجوار منازلهم. أصبحت تقتحم هذه العصابات بشكل يومي أراضي المواطنين وبساتين الزيتون وتجعلها مراعي لأغنامها في منطقة ما تسمى بجملة بقرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. أيضا في بالأمس اقتحمت قوات الاحتلال منزلا خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. كما اقتحمت قوات الاحتلال بالأمس بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في حارة دار صلاح وأطلقت قنابل الصوت دون أن يبلغ عن مداهمات للمنازل أو اعتقالات. ونبقى في الخضر، حيث سلمت قوات الاحتلال عدد أو سلمت في بلدة الخضر اختارات هدم ووقف بناء لمنازل في الخضر جنوب بيت لحم. وخلال مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد سنتوقف عند هذه الاختراط ونتحدث مع عضو بلدية الخضر في التفاصيل هذه الاختارات.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

2020 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

أهلاً بكم من جديد، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات من وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد هالصباح.

صباحكم بركة وخير ويومكم مليء بالإنجازات مستمعينا مستمعي يوم جديد. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للاتصال والمشاركة على أرقامنا على 2774888 أو 2 وللتواصل عبر واتساب على 0568888 3388 مقدمة 972.

لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، بني نعيم سالكة، فرش الهوى سالك، ترقومي المصانع سالكة، كرمة سالكة، النشاش سالك، المنشية سالكة، دوار تقوع سالك، زيف سالكة، أما دورة مغلقة، الفحص سالكة، رأس الجورة مغلقة، مرح رباح سالكة، والفوار وسعير وبوابة النبي يونس والعروبة جميعها مغلقات. إلى منطقة الوسط: المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي سالكة، الجلزون سالك، حاجز عين سينيا سالك، سلواد يبرود سالك، عيون الحرمية سالكة، مدخل سنجلة الشمالي سالك، بوابة عابود سالك، بوابة النبي صالح سالك، ودير نظام سالك، دير أبو مشعل سالك، وكفر عقب سالك، حاجز قلندي أزمة للخارج، جبع تفتيش، حزمة والزعيم سالكات، العيزرية تواجد للشرطة، دوار مخماس سالك، المعرجات سالكة، الطيبة سالكة، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال: مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين أيضا مغلقة، زعترة سالكة، دوار الطنيب سالك، يتسهر سالك، مفترق جيت سالك، سرة سالك، بورين سالكة، المربعة سالكة، مدخل عورتة سالك، أما عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، بوابة النبلياس سالك، بزاريا سالك، الفندق سالكة.

ما تخلق القيل يا سالك تيصير سالك وعين شبلي سهلك. وأن ننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها وإغلاقها بشكل مفاجئ. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة اليوم ولغاية يوم الخميس المقبل يعمل من الساعة 8 صباحا وحتى 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. طريق السلامة للجميع.

في الزاوية الرياضية والأخبار الرياضية وأبرز المباريات المنتظرة ضمن المونديال، ضمن مباريات كأس العالم لعام 2026، المباراة المنتظرة بين فرنسا وإسبانيا. النتائج رح تكون أكيد معنا بكرة.

0: البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية، من الأخبار الرياضية إلى رسالات وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابط الجمركية خلال الساعات الماضية. نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابط الجمركية.
1: طيب تحيات لك زميلتي سارة، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في طول كرم وقلقيلية ونابلس. تم ضبط ما يقارب 2 طن من مشروبات الطاقة ومواد التجميل التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية، باستدعاء جهات الاختصاص بالتحديد وزارة الاقتصاد الوطني، والتي أقرت التحفظ على هذه الكمية لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. كذلك في طول كرم ونابلس وجنين تم ضبط ما يقارب طن من المواد الغذائية ومواد التنظيف ومواد التجميل الغير صالحة للاستهلاك أو للاستخدام الآدمي من نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. كذلك في محافظة الخليل تم ضبط ما يقارب 170 عبوة فيتامينات غير مرخصة من وزارة الصحة، باستدعائها تم تحفظ على هذه الفيتامينات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. كذلك في بيت لحم بالتعاون مع سلطة جودة البيئة تم ضبط ما يقارب 20 طن من مخلفات البناء القادمة من إسرائيل، وذلك من أجل طمرها داخل أراضي فلسطينية. تم إرجاع المركبة والنفايات إلى مكانها الأصلي وإعطاء تعهد على السائق عدم تكرار هذا الفعل مرة أخرى، وذلك حسب الإجراء القانوني المتبع وحسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

الخير لأصدقاء هالبرنامج اللي بصبحوا علينا دائما عبر واتساب. صباح الخير لعلا خلاوي، يسعدها الصباح يا علا. أقرأ رسالة: أكثر فكرة يتبناها الإنسان ويحسن فيها لنفسه يقينه بأن مهما ساءت الأحوال لطائف الله تخبئ له الأفضل. يسعد صباحك يا وردة، تحياتي ويسعد صباحك، بتمنى لك نهار سعيد صديقة هالبرنامج.

كمان نروح لرسالة ندى الشمالي. صباح الخير، صباحك فلات، يسعد هالصباح يا ندى، تحياتي لإلك، بتمنى لك نهار سعيد. كمان نروح لرسالة أبو حمزة، صباح الخير يا راديو بيت لحم 2000، صباح الخير للصوت الحلو الجميل، صباح الخير ست سارة، صباح الخير للأخ صالح، صباح الخير لكل القائمين على راديو بيت لحم 2000. يسعد صباحك أبو حمزة، تحياتي لك.

مستمعينا ومتابعينا سمعنا مقطع صغير من هالأغنية حسب الطلب. رح أرجع أصب على أصدقاء البرنامج جميعا، أم محمد فروخ، أم محمد من جبل المكبر، وأدهم الخطيب. رح أرجع أفتح الرسائل جميعا. مستمعينا رح نناقش خلال مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد تفاصيل الإخطارات اللي تم تسليمها في الخضر بالأمس، وأيضا سنتحدث في الأخبار حول أو حقيقة أخبار انخفاض أسعار لحم العجل. مستمعينا ومتابعينا نروح لفاصل إعلاني قصير، وبترككم مع زميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية، ومن بعدها مكملين يوم جديد.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.bs.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحاً يقرأها أنس القام.
1: أهلا بكم. استشهد مواطن صباح اليوم متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة وسط تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد المواطن باسم إرميلات متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على مخيم القادسية غربي خان يونس قبل يومين. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليتي نسف جنوبي مدينة خان يونس، فيما أطلقت طائرات مسيرة من نوع كواد كابتر النار باتجاه منازل المواطنين وخيام النازحين في محيط مسجد المحطة بحي التفاح شرق مدينة غزة. احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة المواطنين صباح اليوم وحققت معهم ميدانيا خلال اقتحامها عددا من الأحياء في المنطقة الجنوبية من الخليل. هذا واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 9 مواطنين من مدينة قلقيلية وقرية جيت شرق المحافظة، كما اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين من قريتي المغير ودير أبو ضعيف شرق مدينة جنين. هذا واقتحم نحو 100 مستوطن صباح اليوم بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت واعتدوا على ممتلكات المواطنين. وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال اقتحموا البلدة ونفذوا اعتداءات طالت ممتلكات المواطنين تخللها أعمال تخريب وتكسير للمركبات ومحاولة للاعتداء على المنازل. كشفت عائلة الأسير القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي عن تعرضه للقمع والإصابة على يد أحد السجانين بعدما أطلق رصاصة مطاطية على ساقه ما أدى لإصابته بنزيف. وقال عبد القادر بدوي المسؤول الإعلامي في الحملة الشعبية لحرية الأسير مروان البرغوثي إن محاميا إسرائيليا زار البرغوثي يوم الخميس الماضي وأبلغه أن قوات تابعة لإدارة السجون فتحت باب زنزانته بشكل مفاجئ قبل 4 أيام من الزيارة، وأطلق أحد السجانين رصاصة مطاطية أصابته في ساقه من مسافة صفر ما أدى لإصابته بنزيف حاد.
2: الخميس الماضي تمكن أحد المحامين من زيارة القائد المناضل مروان البرغوثي في عزل والانفراد في سجن جانوت، ورصد المحامي ووثق بأن هناك اعتداء خطير وقع بحقه حيث أقدمت وحدات القمع التابعة لإدارة مصلحة السجون باقتحام زنزانته بشكل مفاجئ وأطلقت الرصاص المطاطي عليه من مسافة الصفر، وهذا أدى إلى إصابته في منطقة أسفل الركبة وتسبب بنزيف ويعني آلام كبيرة حتى أنه لم يتلقى أي علاج منذ ذلك الحين. ونحن نحذر اليوم بأن حياة القائد مروان البرغوثي في خطر حقيقي، وتحديدا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية وأيضا في ضوء مناخ التحريض السياسي الذي يمارس من أعلى المستويات في إسرائيل بحق القائد مروان البرغوثي منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، والتحريض بحقه أيضا يعني هو للنيل من الأمل واستهداف الأمل الذي يشكله القائد مروان البرغوثي بالنسبة لشعبنا الفلسطيني، الأمل بالوحدة والأمل بالحرية.
1: كشف وزير المالية والتخطيط إصطفان سلام عن وصول التعهدات الدولية المخصصة لدعم وإغاثة قطاع غزة إلى مليار دولار أمريكي بجهود حكومية فلسطينية مكثفة، مؤكدا الجاهزية الكاملة للحكومة لتسلم زمام الأمور وإدارة القطاع فور انتهاء المرحلة الانتقالية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير استعرض خلالها مخرجات الاجتماع المشترك بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، مسلطا الضوء على ملف دعم غزة إلى جانب مستجدات الموازنة وأموال المقاصة وأولويات القطاعات الخدمية. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن بالتعاون مع عدد من المانحين الدوليين عن حزمة دعم مالي أولية لقطاع غزة بقيمة 883 مليون يورو بعد جهود الحكومة الفلسطينية مع شركاء الأوروبيين على مدار الأشهر الماضية. وستخصص الحزمة لدعم عمليات التعافي المبكر خاصة استعادة بعض الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل جوانب من البنى البنى التحتية المتضررة وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان، إضافة إلى دعم الأمن الغذائي وخلق فرص العمل وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون. دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد مع إعلان الجيش الأمريكي في اليوم 27 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 136 يوما من اندلاع الحرب تنفيذ جولة جديدة من الضربات في مقابل إعلان الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على البحرين والأردن بالتزامن مع استمرار التوتر في منطقة الخليج. وفي خضم التصعيد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتشار أكثر من 50,000 جندي في أنحاء الشرق الأوسط، بينما كشفت الإمارات عن تعرض ناقلتين تابعتين لها لهجوم في مضيق هرمز أدى لمقتل شخص، ما زاد المخاوف بشأن أمن الملاحة في الممر البحري الحيوي. وفي السياق ذاته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار البحري على إيران، مؤكدا أن واشنطن ستتولى حماية الملاحة في مضيق هرمز مقابل رسوم، فيما شدد الحرس الثوري الإيراني على تمسك طهران بسيادتها على المضيق واستمرارها في مواجهة الوجود العسكري الأجنبي. وأعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة الجفير في البحرين ردا على الهجوم الأمريكي الجديد، إضافة إلى تنفيذ هجوم صاروخي استهدف منشآت أمريكية وموقعا عسكريا داخل قاعدة جوية في الأردن بحسب بيان للحرس الثوري. هذا وأظهرت بيانات تتبع السفن وفقا لوكالة بلومبرغ تباطؤا حادا في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز صباح اليوم. أخيرا مستمعينا، إلى حالة الطقس المتوقعة هذا النهار، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوالة الاتصالات الفلسطينية. في تصعيد جديد يستهدف بلدة الخضر جنوب بيت لحم، سلمت بالأمس قوات الاحتلال عشرات الاخطارات التي شملت وقف العمل والبناء في منازل ومنشآت إلى جانب أوامر بهدم منازل مأهولة طالت عدة مناطق في البلدة وسط مخاوف من تداعيات هذه الإجراءات على المواطنين. للوقوف على تفاصيل هذه الإخطارات وأبعادها والإجراءات القانونية والبلدية المتبعة لمواجهتها، نستضيف عضو مجلس بلدية الخضر الأستاذ محمود عبد الله عيسى. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: أهلا بك. بداية أستاذ الكريم، ما تفاصيل الإخطارات التي سلمتها قوات الاحتلال بالأمس في بلدة الخضر؟ كم بلغ عدد إخطارات وقف العمل والبناء وكم عدد أوامر الهدم؟ تفضل.
1: أختي العزيزة، امبارح يعني كانت مجزرة إخطارات في بلدة الخضر، وصلنا 35 إخطار، سبعة منهم هدم وعطوهم فرصة بس مدة 7 أيام.
0: نعم.
1: بين منازل بين منشآت، منطقة أرض الدير ومنطقة بكوش.
0: يعني المناطق التي تركزت فيها هذه الإخطارات داخل البلدة هي منطقة الدير؟
1: نعم صحيح، ومنطقة بكوش.
0: نعم. هل المنازل والمنشآت المستهدفة مأهولة بالسكان أم أنها قيد الإنشاء؟
1: الهدم في منزلين مسكنات.
0: نعم.
1: وهذول المنازل المنشآت في عندنا بير لعدنان إبراهيم صلاح، وفي عندنا حوز أو هو عبارة عن خزان مياه عملت البلدية قبل كم من سنة.
0: نعم.
1: حتى غادي منطقة أبو سود، لأن المنطقة هذيك مرتفعة والمياه بتكون فيها ضعيفة. هذول المنشآت، البيوت في 2 من المسكنات والباقي منشآت.
0: نعم.
1: من السبعة.
0: لمن تعود ملكية هذه المنازل والمنشآت؟
1: يوسف عبد موسى وأحمد محمود موسى.
0: نعم. جميع المنازل لعائلة موسى؟
1: دار موسى اللي هو منطقة بكوش. نعم صحيح.
0: ومنطقة الدير؟
1: منطقة الدير كلها اشترات وقف عمل.
0: نعم. لمن تعود ملكية هذه المنازل؟
1: والله العديد من الأسماء، يعني أنا أسمي لك
0: يعني عائلات عائلات.
1: العائلات لجميع عائلات البلد، في عيسى في موسى في صلاح، يعني جميع عائلات البلد تمتلك هناك.
0: نعم. ما حجم الضرر المتوقع على أصحاب هذه المنازل والمنشآت؟
1: الضرر فعليا على راح يكون على جميع هذه بلدة الخضر، حيث أن المنطقة منطقة أرض الدير هي التوسع الجغرافي الوحيد للخضر. ضرب الخضر محاطة يعني بيت جالة الإرطاس، الامتداد الجغرافي الطبيعي فقط لها هي أرض الدير ومنطقة بكول.
0: نعم.
1: وللأسف هي مصنفة منطقة سي، وهذا الحجة الإسرائيلية أنها كل هذا البناء في المناطق سي.
0: نعم.
1: يعني راح يكون عقاب جماعي لأهل الخضر، يعني ما في عندهم يكون توسع، مش بس عقاب لصاحب المنزل. صاحب المنزل طبعا هذه أراضي اللي هي منطقة الدير، الأراضي تم شراءها من الدير، وصاحب المنزل يعني اشترى الأرض وبنى عليها، يعني دفع كل ما يملك حيث أنه بنى هاي السكنة اللي يسكنه وعياله فيها.
0: نعم.
1: فبالتالي راح تكون يعني مصيبة كبرى عليه.
0: نعم. وخصوصا بئر المياه الذي تحدثت عنه، ما الإجراءات القانونية التي سيتخذها أصحاب المنازل والمنشآت لمواجهة هذه الإخطارات، وما الدور الذي تقوم به بلدية الخضر لمساندة المواطنين المتضررين؟
1: طبعا البلدية متواجدة في الموقع مع السكان، وحاليا احنا رايحين نعمل على انه نجهز فريق من المحامين يكونوا يعني اكفاء وعلى ذو خبرة، لانه الاسرائيليين عمالا بتعاملوا معنا بجميع القوانين، القانون الاسرائيلي والعثماني والاردني والانجليزي. فراحين نشكل فريق باذن الله يكون يعني مطلع على هذه القوانين بحيث انه يواجه هاي الطوفان من الاختراق.
0: نعم، يعني حجج الاحتلال لهذه الاختراق بانها بدون تراخيص، صحيح سيد محمود؟
1: نعم صحيح، وفعليا هاي الارض اللي ما نحكي عنها ارض الدير هي جغرافيا داخل مسطح البلده، هي بين البلده القديمه والبلده الجديده، يعني جغرافيا امتداد طبيعي لبلده الخضر، يعني مش انها خارج شارع القدس الخليل، هي داخل البلده، امتداد طبيعي وجغرافي للبلده.
0: نعم، دعني اتطرق لموضوع الاراضي الزراعيه وواقع المزارعين في ظل استمرار اغلاق الطرق الزراعيه ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، هل باتت الأراضي الزراعية في الخضر مهددة بخسارتها تدريجيا حتى دون صدور قرارات مصادرة رسمية؟
1: نعم صحيح، احنا نمتلك الأرض فعليا بأوراق ثبوتية ولكن لا نستطيع الدخول إليها. فعلا بعد حرب غزة تم إغلاق ما يقارب 7000 دونم من أراضي الخضر، حيث أن الخضر تمتلك 22000 دونم، 20000 دونم تقع خارج او ما يسمى منطقه سي اللي هي على امتداد شارع القدس الخليل من بلده الخضر، احنا اراضينا بتصل لمنطقه بيت نجار وبيت امر يعني.
0: نعم.
1: يمين شارع القدس الخليل جميعه مغلق مده 3 سنوات حاليا، وللاسف اذا دخلنا بالسنه الرابعه والمزارع ما دخلش ارضه ما حركهاش ما قلمهاش راح يكون علينا خسائر كمزارعين، خسائر فادحة.
0: يعني خصوصا مع يعني مع اقتراب موسم العنب الذي تشتهر به الخضر، كيف تصفون واقع المزارعين في الخضر اليوم في ظل القيود والإغلاقات التي تهدد الموسم ومصدر رزق مئات العائلات؟
1: شوف يعني احكي لك بصراحة، عندنا يعني مئات العائلات تعيش على الزراعة وتعتمد اعتماد كلي على الزراعة. بلدة الخضر كانت تنتج ما يقارب من 6-7000 طن عنب سنويا. حاليا الانتاجية هي بس فعليا احنا مش راحين نقدر نجي من المحصول ما يزيد على 2000-3000 طن. هاي للمناطق اللي بقدر اتحرك فيها المزارع. للمناطق المغلقة انتاجيتها موجودة بس للأسف ان المزارع مش راح يقدر يصلها ويقود انتاجيتها. هلا الفكرة انه بعد السنة هاي اذا ما قدرنا ندخل هاي الأراضي من تقليم وحراثها فراحين نفقد الأشتال الموجودة فيها، وبالتالي المزارع يعاني من هواء من جديد حيث أنه عمر أرضه بأشتال جديدة وتأهيل وإصلاح جديد.
0: نعم. هل هناك تواصل مع المؤسسات الحقوقية أو الجهات الرسمية لمتابعة هذه القضايا، موضوع الأراضي الزراعية وهذه الإخطارات الأخيرة سيد محمود؟
1: نعم صحيح، احنا بالنسبة للأراضي الزراعية التواصل بشكل يومي مع الارتباط الفلسطيني، حيث انه يعمل لنا تنسيق ندخل على أراضينا، ولكن للأسف الجانب الإسرائيلي برفض هاي الطلبات، ويعني الارتباط انا بعرف انه بيعاني من هاي المشكلة انه ما بردوا عليه باللغة البسيطة على انهم يخلوا المزارعين يدخلوا أراضيهم. من الناحية القانونية احنا في عنا قسم الهندسة راح يتواصل مع جميع الجهات المعنية في بالنسبة للاختراط، ومترحين يعني كل ولا لمل في الدفاع عن مع أصحاب الأراضي وعن هذه أصحاب البيوت، ومعهم راحين نعمل إن شاء الله على إيقاف هذه الاختراط في ظل غياب القانون، وين وجود قانون في ظل يعني هذه الحكومة اللي مغيبة القانون، إن شاء الله رايحين نوقف هذه القرارات بإذن الله.
0: نعم، أخيرا الرسالة التي تودون توجيهها للمواطنين وللمؤسسات المحلية والدولية في ظل استمرار هذه الإجراءات في بلدة الخضر، تفضل.
1: أول شيء أنا بتأمل من كل إنسان وصله إخطار، طبعا إحنا مبارح تواجدنا في الموقع وأخذنا الإخطارات مع المواطنين، أتمنى على كل مواطن وصله إخطار إنه يصل للبلدية، لأن البلدية راح تعمل مع جميع المؤسسات الفاعلة في هذا القطاع من يعني مؤسسات محلية ودولية حيث أن نوقف هذه المجزرة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك ضيفي الكريم الأستاذ محمود عيسى عضو مجلس بلدية الخضر، شكرا جزيلا، تحياتي.
1: حياك الله.
0: شكرا.

الله يفرجها على أهالي هالمنازل والمنشآت اللي استلموا أخطارات هدم ووقف بناء في بلدة الخضر. هذه هي الإجراءات الإسرائيلية في مختلف المدن والمحافظات. نتمنى يعني أن يتم إيصال صوتهم دائما وحل قضاياهم فيما يخص بأنه المواطن بيتعب وبيشقى لحتى يبني بيته ويعمر أرضه، وفي أقل من أو في وقت ممكن حتى ما يسلموا إخطار، ما يشوف إلا الجرافات، جرافات الاحتلال عم تهدم هالبيت اللي بنى طول عمره من تعبه ورزقه وأحلامه وذكرياته وطفولته وعمره كله في هالبيت. الله يفرجها على أصحاب هالمنازل والمنشآت.

0: الاقتصاد والدولار مستقر. والآن إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباحي. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
2: يسعد صباحك، صباح الفل،
0: أهلا بك. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 14 تموز، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.01، أما سعر البيع فيصرف ب 3.05. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.25، أما سعر البيع فيصرف ب 4.33. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.43، أما سعر البيع فيصرف ب 3.47. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4025 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.42، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. ويسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك، وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين. تحياتي لك ولكل العاملين في البنك. شكرا جزيلا.
2: أشكرك، إلى اللقاء.

0: الشبابي.
1: صباح الخير لكل اللي انضموا لنا واللي عم بيشاهدونا عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. مريم صديقة هالبرنامج، يسعد صباحك. صباح الخير والسعادة سارة وصالح، يسعد هالصباح يا مريم. صباح الخير لأم المعتز ردايدة. عز الدين زيتون، يسعد صباحك، أهلا ومرحبا يا عز الدين. أبو أسامة، صباح الخير وأهلا ومرحبا بك دائما. مي، يسعد لي هالصباح، بتمنى لك نهار سعيد. ربا، يسعد صباحك يا ربا، تحياتي. إما ماجد، صباح الخير. الحج بسام العملة، يسعد صباحك، تحياتي لكم جميعا. طيب أقرأ رسالة الحج بسام العملة، تتقدم، يبدو بده يقدم تهنئة، تتقدم عشيرة العملة في الوطن وخارج الوطن بأسماء آيات التهنئة والتبريك إلى ابنها المقدم الحقوقي بهاء زكي حمدان العملة بمناسبة تعيينه نائبا لمدير إدارة الأمن الداخلي في محافظة الخليل، سائلين الله عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه وأن يكلل مسيرته بمزيد من النجاح والعطاء في خدمة الوطن والمواطن. ألف مبروك وربنا يعينك على هالمسؤولية. تحياتي لكم جميعا مستمعينا. خلينا أروح كمان أكمل رسائل كل اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب. صبحنا على أم محمد من جبل المكبر، يسعد صباحك يا أم محمد، تحياتي.

كمان صبحنا على أبو حمزة، ندى الشمالي، على خلاوي، وصلنا لرسالة أم محمد فروخ: يسعد صباحك، بتمنى لك نهار سعيد.

0: وصلنا معكم لبرنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم. ينضم لنا الزميل عوني جبران، مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير يا زميلة سارة، صباح الخير لكل العاملين عندي، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لكل المستمعين وصحة الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
1: اليوم إن شاء الله نبدأ في منطقة بيت دالف من الأجداد والإيفرست، سايس زهران طليطة سدر النشاش نديم سمعان والحفير والثنات الحدوى، هذول الثلاثة حيكونوا إن شاء الله مساء. نوقف في بيت دالف مستشفى حسين والسهل الأمريكية والعماير وبيعونا المخانق أيضا في بيت جالد المدرنة. بالنسبة لبيت لحم مستشفى الفرنسي السينما شارع المهد شارع سلطة المياه راس الطيف الجمعية الأنطونية السوق والمتبتة والفواغر وباب الدير أيضا ضمن برنامج بيت لحم شارع بنت فلسطين وقبور الأطفال. نبقى في منطقة أيضا الدوحة تحت خزان المطلة منطقة الاستقلال راح تكون إن شاء الله عصرا. عندنا أيضا الخضر شارع البلدية شارع دار محمود وحارة دار صلاح الجامع. بالنسبة لمنطقة البوابة وحارة أبو سرة وحارة دار موسى راح تكون هذولا راح يكونوا إن شاء الله عصرة. مخيم عايدة المخيم وخلية حمامة ضمن برنامجنا أيضا لليوم. واللي كانت مناطق موجودة على خط التخر الرئيسي في بيت لحور بيت بقية سلمان في العوينة وفي بيت لحم الكبرى في بيت صدر المواضيع الإدارية وأيضا الولد. هذا ما لدينا زميلة سارة لليوم.
0: الله يبسطك يا عوني زي ما أبسطت لنا زميلنا صالح. اليوم المي جاية عندهم، يعني لو تشوف ضحكته لو تشوف ضحكته
1: نعم
0: من الدال للدال كل هذا عشان المي. شكرا
1: مهمة جدا يعني الله يسعدك.
0: شكرا شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران، تحياتي يسعد هالصباح. شكرا جزيلا
1: صباحك.

جمال بده مي بس صالح متأكد؟ تذكر طيب خليني عشان آخر رسالة عبر واتساب نصب على صديق البرنامج اللي بيسمعنا دائما من الأردن الشقيق أدهم الخطيب. يسعد صباحك يا أدهم، أهلا ومرحبا فيك، بدي أسمع أغنية فضل شاكر والله مشتاقين، إذا في مجال نسمعها لو بعد الفاصل، يعني بعد الفاصل إن شاء الله أدهم بنسمعها. شكرا جزيلا، تحياتي الصباحية لكم جميعا أصدقاء البرنامج عبر واتساب وكل اللي بيشاهدونا عبر البث المباشر. صباح الخير.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
4: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
5: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: أهلا بكم من جديد، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. حب القديم. تتواصل حالة الجدل في الشارع الفلسطيني بعد تداول أخبار عن انخفاض أسعار لحوم العجل، الأمر الذي أثار تساؤلات المواطنين حول حقيقة هذه الأنباء، وبينما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل وما تؤكده الجهات المعنية، تبرز الحاجة إلى توضيح الصورة أمام المستهلك. للحديث عن حقيقة أسعار لحوم العجل وأسباب تفاوتها بين الملاحم، وما إذا كانت هناك مؤشرات على انخفاضها خلال الفترة المقبلة، نستضيف رئيس نقابة الملاحم في فلسطين السيد عمر النبالي. يسعد صباحك سيد عمر، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك، تحياتي لكم جميع المستمعين.
0: أهلا أهلا بك. بداية، ما حقيقة الأنباء المتداولة حول انخفاض أسعار لحوم العجل في الأسواق الفلسطينية، وهل صدرت أي قرارات أو تفاهمات رسمية بشأن تخفيض الأسعار؟ تفضل.
1: صباح الخير. بداية، حقيقة تحدثنا عن الانخفاض الطفيف اللي حصل، يكاد لا يذكر يعني بالنسبة للانخفاض على الأسعار.
0: نعم.
1: ولكن الواضح أنه الناس بأخذوا أول كلمة من السطر وبتركوا باك السطر. إحنا تحدثنا وقلنا حسب السوق وضعف القوة الشرائية وتكدس العجول عند الجانب الإسرائيلي، يعني قريبا إن شاء الله، ولازلنا بنقول أنه في المستقبل القريب إن شاء الله رايح يطرأ انخفاض على أسعار اللحوم، وهيك بكون أفضل للحام قبل المواطن، حتى إنها تزيد القوة الشرائية في الأسواق، والمواطن يتمكن من شراء هذه السلعة. وإحنا بنطمح وبنأمل، والأمل في وجه الله، إنه اللحمة ترجع لسعرها الطبيعي إلى 50 و55 شيكل، أفضل للجميع، وللمواطن وللحام.

0: حسب المعاشات المواطنين يعني اللي يقدر يشتري هذه السلع بكل أريحية. ولكن يعني احنا خلينا نقول لحد اللحظة يعني السعر ثابت عند 70 شيكل كحد أدنى لكيلو العجل.
1: يعني السعر التقريبي الحالي لكيلو لحم العجل الطازج ما هو، وهل يختلف بحسب النوع والجودة؟
0: نعم، يعني كيلو لحم العجل كحد أدنى 70 شيكل بينباع في الملاحم من الحد الأدنى. نعم. يعني 70 شيكل، 72، 73، حسب طريقة البيع وحسب يعني لما يكون العجل عجول كلها يعني صغيرة في السن ونظيفة. لحم العجل اللي بنباع في الأسواق الفلسطينية، فكيف بالنسبة لتفاوت الأسعار اللي بده يبيع أقل من هيك ما يعني بده يبيع ب60 وبيع بأمور زي هيك، بتكون هذه عنده مثلا في دمج مع لحم بقرات وأمور زي هيك، ما يعني ما عجل لحاله ما بيقدر يبيعه أقل من 70 شيكل، لأنه تكلفة العجل على اللحام من 63 ل 65 شيكل كيلو اللحم.
1: يعني لماذا تختلف أسعارها من ملحمة إلى أخرى؟
0: يعني خلينا نقول في ملاحم يعني طريقة البيع بتختلف، يعني الواحد يعني في لحام ببيع ب75، لحام ببيع ب70، يعني اقطع وحطه على الميزان غير ما اقطع وحطه على الطاولة ونظفها وكيم في جميع الشوائب عنها كان من دهون يعني.
1: نعم.
0: فبتفرق في يعني بيعت ال70 أفضل من بيعت ال80 إذا بدنا ننظفها، يعني في ناس ما بدهم إياها اللحمة مكشرة تكشير.
1: نعم. أبرز أنواع لحوم العجل المتوفرة في السوق الفلسطيني؟
0: يعني احنا خلينا نقول ان السوق الفلسطيني بيشتغل في الـ في الـ في العجل الهولندي، احنا بنسميه العجل بلدي لانه يعني مربى في بلادنا، حتى يعني لو عند الجانب الاسرائيلي هي بلادنا، يعني هذا العجل الهولندي هو المميز في السوق وهو المرغوب وهو المطلوب في الاسواق الفلسطينيه. وباقي العجول ما هي يعني حتى لو في الجانب الاسرائيلي مستورده من دول الخارج.
1: نعم.
0: ما هي محليه يعني.
1: نعم. العوامل التي لا تزال تعيق انخفاض اسعار اللحوم حتى الان؟
0: لانه احنا يعني اهم عامل لانه احنا فاقدينها يعني، وبتم شراء هذه السلعه من الجانب مثلا خلينا نقول البوابه الوحيده قدامنا الجانب الاسرائيلي. ما في عنا يعني احنا عجول، او في عنا مثلا مزارع للابقار اللي تنجب العجول اللي يصير عنا اكتفاء ذاتي ويصير الاسعار يعني في متناول المواطن ونتحكم احنا بالاسعار. هذه الاسعار اللي بتتداول في فلسطين بتم فرضها علينا من السوق الاسرائيلي.
1: نعم.
0: يعني شو بنشتري من السوق الاسرائيلي شو بفرضوا سعر بتم تداوله في فلسطين.
1: نعم.
0: يعني احنا بنفتقر للعجول، بنفتقر لمزارع الابقار، يعني الثروة الحيوانية معدومة عندنا.
1: نعم. ما الجهود التي تبذلونها أو تبذلها النقابة بالتعاون مع التجار والجهات المختصة لتخفيف من الأسعار؟ رسالتكم للحكومة لدعم قطاع الثروة الحيوانية.
0: رسالتنا ورسالة كل مواطن ورسالة كل الوطن أنه لازم الخيرات تعم في الوطن من خلال تكون عندنا ثروة حيوانية في بلادنا اللي تنعم بلادنا بالخيرات، وتكون الخيرات هذه موجودة اللي تنعكس الإيجابية على المواطنين وتكون الأسعار مناسبة للمواطن. يعني الثروة الحيوانية بتوجب إنها تكون مدعومة من الحكومة، وعلى ما أعتقد إنه في ذوي اختصاص وفي وزارة من شأنها وعملها إنها تعمل من أجل إيجاد، حتى لو ما في إيجاد ثروة حيوانية إحنا موجودة ولكن بدها دعم، وبدها دعم للمزارع، وبدها يعني اعطاء كل سبل الراحه للمزارعين حتى انها تنمو الثروه الحيوانيه ويصير عندنا اكتفاء ذاتي ونخلص من هذا المأزق.
1: نعم. يعني تتوقعون انخفاضا على اسعار اللحوم خلال الفتره المقبله، المؤشرات التي تستندون اليها فيما يخص هذا الانخفاض؟
0: يعني هي عرض وطلب، يعني في عرض وما في طلب، يعني في ضعف قوة شرائية في الأسواق الفلسطينية وفي عرض يعني بضاعة عند الجانب الإسرائيلي. فهذا الأساس احنا التوقعات انه لانخفاض الأسعار في المستقبل القريب ان شاء الله، لانه هيك الحياة يعني عرض وطلب، ما دام في سلعة معروضة وفي كل الطلب عليها، يعني إن شاء الله أنه في هبوط في الأسعار.
1: نعم، أخيرا سيد عمر، رسالتكم للمواطنين بشأن الأخبار المتداولة حول الأسعار وكيف يمكنهم التحقق من دقتها قبل تداولها، تفضل.
0: يعني احنا رسالتنا للمواطنين وللجميع ابناء شعبنا انه احنا لحام، يعني خلينا نقول اللحامين، احنا افضل لنا كلحامين انه الاسعار تكون اقل من هيك بكثير، لانه بتزيد القوه الشرائيه في الملاحم من قبل المواطنين، والملحمه بدل ما تبيع عجل او عجلين في الاسبوع بتبيع 5 عجول و6 عجول في الاسبوع، فبطلع مصروفه ومصروف عياله وبثمر ويثمر من عمله. فاحنا بنطمح وبنامل انه الاسعار تكون في متناول المواطنين افضل للجميع ان شاء الله.
1: ان شاء الله، شكرا جزيلا لك رئيس نقابه الملاحم في فلسطين السيد عمر النبالي، شكرا جزيلا، تحياتي.
0: حياك يا الله، يسعد صباحك.

الموظف اللي بياخد نص راتب للأسف ما بيقدر يشتري هاللحمة. إذا العجل الكيلو 70، بالك الخروف قديش اليوم كمان وصل، يعني الحديث بأنه وصل 95 و100 شيكل. يعني الموظف اللي بياخد نص راتب والموظف اللي بيتأخر راتبه بيقدر يشتري لحمة؟ أكيد لا. ماله الجاج يا صالح، ماله الجاج.

الله يفرجنا على الجميع يا رب، وعلى جميع موظفينا وكل العاملين. الله يفرجها على كل هالشعب.

خليني أرجع أصبح أخيرا صالح. ماشي تمام. سريعا على كل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر، أحمد دياب مالش يسعد صباحك، شكرا على المتابعة الدائمة. حسن عجاج صباح الخير يا حسن، أهلا ومرحبا بكم جميعا أصدقاء البرنامج عبر واتساب وعبر البث المباشر، شكرا جزيلا لكم على المتابعة الدائمة. معينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد.

0: سارة لازم ودعكم، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم. كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج وزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح. مستمعينا نشكركم على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد، معكم من راديو بيت لحم 2000، يسعد صباح كل مستمعينا.
1: احنا من ناشد الرئيس البلدية نقابة المهندسين.
0: يوم جديد بيجمع كل شي بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات منوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس، من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
4: وأول أوردر

0: فايبر 100 ميجا ب 99 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أعلن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع عدد من المانحين الدوليين عن حزمة دعم مالي أولية لقطاع غزة بقيمة 883 مليون يورو ستخصص لدعم عمليات التعافي المبكر، خاصة استعادة بعض الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل جوانب من البنية التحتية المتضررة. هذا وقال وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامة إن الدفعة الإسبانية التي طال انتظارها لدعم القطاع الصحي للمشافي في الضفة صرفت أمس، وسيستكمل المبلغ لاحقا، فيما يركز المانحون على قطاع الصحة من خلال تعهدات جديدة وتنفيذ التزامات سابقة، مضيفا أن الدعم الأكبر لقطاع غزة هو مليار دولار. وأشار إلى أن اجتماعا عقد أمس مع موردي الأدوية وأن الحكومة التزمت بصرف دفعات شهرية لهم، فيما تعهد الموردون بمواصلة توريد الأدوية لوزارة الصحة بالتزامن مع حشد دعم دولي لقطاع الأدوية. وفيما يتعلق بأموال المقاصة، قال الوزير سلامة إن فرص الإفراج عن أموال المقاصة ضئيلة في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية.
2: في هناك أصوات عديدة تطالب بشكل واضح بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة. حقيقة الجهود مستمرة، هناك مبادرات عديدة وأصدقائنا يحاولون، ولكن صراحة في ظل وجود هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية درجة التفاؤل في هذا الموضوع قليلة. نأمل أن يكون هناك طبعا اختراق في هذا الموضوع، ولن يحدث الاختراق إلا في ضغط سياسي حقيقي من قبل شركائنا الدوليين على الحكومة الإسرائيلية الحالية.
1: قال المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن النيابة العامة والشرطة باشرتا مساء أمس إجراءات التحقيق في واقعة مقتل مواطن يبلغ من العمر 26 عاما في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية. وأضاف رزقات أن شرطة المرور تحفظت على سائق وباشرة التحقيق بعد وفاة مواطن يبلغ من العمر 78 عاما من بلدة جلبون شرق جنين جراء حادث دهس وقع في بلدة مسليا جنوب المحافظة. استشهد مواطن صباح اليوم متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة وسط تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد المواطن باسم رميلات متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على مخيم القادسية غرب خان يونس قبل يومين. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليتي نسف جنوبية مدينة خان يونس إضافة إلى إطلاق طائرات مسيرة من نوع كواد كابتر النار باتجاه منازل المواطنين وخيام النازحين في محيط مسجد المحطة بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة. احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المواطنين صباح اليوم وحققت معهم ميدانيا خلال اقتحامها عددا من الأحياء في المنطقة الجنوبية من الخليل. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 9 مواطنين من مدينة قلقيلية وقرية جيت شرق المحافظة، كما اعتقل جيش الاحتلال 10 مواطنين من قريتي المغير ودير أبو ضعيف شرق مدينة جنين. أما في بلدة كفر الحارس شمال غرب سلفيت فاقتحم نحو 100 مستوطن فجر اليوم البلدة واعتدوا على ممتلكات المواطنين. قالت عائلة الأسير القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي إنه تعرض للقمع والإصابة على يد أحد السجانين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعدما أطلق رصاصة مطاطية على ساقه ما أدى إلى إصابته بنزيف. وقال عبد القادر بدوي المسؤول الإعلامي في الحملة الشعبية لحرية الأسير البرغوثي إن محاميا إسرائيليا زار البرغوثي الخميس الماضي وأبلغه أن قوات تابعة لإدارة السجون فتحت باب زنزانته بشكل مفاجئ قبل 4 أيام من الزيارة، وأطلق أحد السجانين رصاصة مطاطية أصابته في ساقه من مسافة الصفر ما أدى لإصابته بنزيف حاد.
3: يوم الخميس الماضي تمكن أحد المحامين من زيارة القائد المناضل مروان البرغوثي في عزل والانفرادي في سجن جانوت، ورصد المحامي ووثق بأن هناك اعتداء خطير وقع بحقه، حيث أقدمت وحدات القمع التابعة لإدارة مصلحة السجون باقتحام زنزانته بشكل مفاجئ وأطلقت الرصاص المطاطي عليه بمسافة الصفر، وهذا أدى إلى إصابته في منطقة أسفل الركبة وتسبب بنزيف ويعني آلام كبيرة، حتى أنه لم يتلقى أي علاج منذ ذلك الحين. ونحن نحذر اليوم بأن حياة القائد مروان البرغوثي في خطر حقيقي، وتحديدا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية وأيضا في ضوء مناخ التحريض السياسي الذي يمارس من أعلى المستويات في إسرائيل بحق القائد مروان البرغوثي منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، والتحريض بحقه أيضا يعني هو للنيل من الأمل واستهداف الأمل الذي يشكله القائد مروان البرغوثي بالنسبة لشعبنا الفلسطيني، الأمل بالوحدة والأمل بالحرية.
1: أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم أن قواته أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران في عملية استمرت 5 ساعات واستهدفت مواقع عسكرية، في حين ردت إيران بهجمات على أهداف في البحرين والأردن وسفينتين في مضيق هرمز. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية واقتراحه فرض رسوم بنسبة 20% لحماية المضيق. على صعيد ميداني آخر، أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بمقتل بحار هندي وإصابة 8 من بينهم 4 إصابات بليغة، 6 من الجنسية الهندية و2 من الأوكرانية، إثر تعرض ناقلتين وطنيتين لاستهداف بصاروخي كروز إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية. من جهتها، نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتين عملاقتين، قال إنهما مخالفتان بعد تجاهلهما التحذيرات ومحاولتهما المرور عبر مسار ملغوم. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقع، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: العيال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
3: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصيب عدد من المواطنين قبل قليل في قصف للاحتلال على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية بإصابة عدد من المواطنين بجروح بعد قصف من مسيرة للاحتلال على خيمة في محيط أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر في مجمع ناصر الطبي قبل قليل أيضا باستشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة، وكان مواطن استشهد صباحا متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية على مخيم القادسية غربي خان يونس قبل يومين، مع تواصل خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا في خربة أم الخير بمسافة يطا جنوب الخليل. وقال الناشط أحمد الهذلين إن قوات الاحتلال هدمت منزلا من الطوب والصفيح في خربة أم الخير بمساحة 60 مترا مربعا يؤوي 8 أفراد من عائلة المواطن عمار الهذلين. ولفت إلى أن عمليات الهدم التي تجري في المسافر يتم تنفيذها بضغط ومطالبة من المستوطنين ضمن محاولاتهم المتواصلة لطرد المواطنين والسيطرة على أراضيهم. في سياق آخر، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عشرات المواطنين وحققت معهم ميدانيا خلال اقتحامها عددا من الأحياء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، بينما اعتقلت تلك القوات فجر اليوم 9 مواطنين من مدينة قلقيلية وقرية جيت شرق المحافظة، فيما جرى اعتقال 10 مواطنين من قريتي المغير ودير أبو ضعيف شرق مدينة جنين. اقتحم نحو 100 مستوطن فجر اليوم بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت واعتدوا على ممتلكات المواطنين. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا البلدة ونفذوا اعتداءات طالت ممتلكات المواطنين، تخللها أعمال تخريب وتكسير للمركبات ومحاولة الاعتداء على المنازل. أعلن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع عدد من المانحين الدوليين عن حزمة دعم مالي أولية لقطاع غزة بقيمة 883 مليون يورو ستخصص لدعم عمليات التعافي المبكر، خاصة استعادة بعض الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل جوانب من البنية التحتية المتضررة. في هذا الإطار، قال وزير المالية والتخطيط إستيفان سلامة أن الدفعة الإسبانية التي طال انتظارها لدعم القطاع الصحي للمشافي في الضفة صرفت أمس، وسيستكمل المبلغ لاحقا، فيما يركز المانحون على قطاع الصحة من خلال تعهدات جديدة وتنفيذ التزامات سابقة، مضيفا أن الدعم الأكبر لقطاع غزة هو مليار دولار. وأشار إلى أن اجتماعا عقد أمس مع موردي أو الأدوية، وأن الحكومة التزمت بصرف دفعات شهرية لهم، فيما تعهد الموردون بمواصلة توريد الأدوية لوزارة الصحة بالتزامن مع حشد دعم دولي لقطاع الدواء. وفيما يتعلق بأموال المقاصة، قال الوزير سلامة إن فرص الإفراج عنها ضئيلة في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية.
2: كان في هناك أصوات عديدة تطالب بشكل واضح بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة. حقيقة الجهود مستمرة، هناك مبادرات عديدة وأصدقائنا يحاولون، ولكن صراحة في ظل وجود هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية، درجة التفاؤل في هذا الموضوع قليلة. نأمل أن يكون هناك طبعا اختراق في هذا الموضوع، ولن يحدث الاختراق إلا في ضغط سياسي حقيقي من قبل شركائنا الدوليين على الحكومة الإسرائيلية الحالية.
1: قال المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي الرزقاط إن النيابة العامة والشرطة باشرتا مساء أمس إجراءات التحقيق في واقعة مقتل مواطن يبلغ من العمر 26 عاما في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية. وأضاف الرزقاط أن شرطة المرور تحفظت على سائق وباشرت التحقيق بعد وفاة مواطن يبلغ من العمر 78 عاما من بلدة جلبون شرق جنين جراء حادث دهس وقع في بلدة مسلية جنوب المحافظة. كشفت عائلة الأسير القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي عن تعرضه للقمع والإصابة على يد أحد السجانين بعدما أطلق رصاصة مطاطية على ساقه ما أدى لإصابته بنزيف. وقال عبد القادر بدوي المسؤول الإعلامي في الحملة الشعبية لحرية الأسير البرغوثي إن محاميا إسرائيليا زار البرغوثي يوم الخميس الماضي وأبلغه أن قوات تابعة لإدارة السجون فتحت باب زنزانته بشكل مفاجئ قبل 4 أيام من الزيارة، وأطلق أحد السجانين رصاصة مطاطية أصابته في ساقه من مسافة الصفر ما أدى لإصابته بنزيف حاد.
3: يوم الخميس الماضي تمكن أحد المحامين من زيارة القائد المناضل مروان البرغوثي في عزد والانفراد في سجن جانوت، ورصد المحامي ووثق بأن هناك اعتداء خطير وقع بحقه، حيث أقدمت وحدات القمع التابعة لإدارة مصلحة السجون باقتحام زنزانته بشكل مفاجئ وأطلقت الرصاص المطاطي عليه من مسافة الصفر، وهذا أدى إلى إصابته في منطقة أسفل الركبة وتسبب بنزيف ويعني آلام كبيرة، حتى أنه لم يتلقى أي علاج منذ ذلك الحين. ونحن نحذر اليوم بأن حياة القائد مروان البرغوثي في خطر حقيقي، وتحديدا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية وأيضا في ضوء مناخ التحريض السياسي الذي يمارس من أعلى المستويات في إسرائيل بحق القائد مروان البرغوثي منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، والتحريض بحقه أيضا يعني هو للنيل من الأمل واستهداف الأمل الذي يشكله القائد مروان البرغوثي بالنسبة لشعبنا الفلسطيني، الأمل بالوحدة والأمل بالحرية.
1: أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بمقتل 3 مدنيين في هجوم أمريكي استهدف محافظة هرمزغان فجر اليوم. وكان الجيش الأمريكي أعلن فجر اليوم أن قواته أكملت أحدث موجة من الضربات في إيران في عملية استمرت 5 ساعات واستهدفت مواقع عسكرية، في حين ردت إيران بهجمات على أهداف في البحرين والأردن وسفينتين في مضيق هرمز. وتأتي هذه التطورات مع إعلان الرئيس الأمريكي إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية واقتراحه فرض رسوم بنسبة 20% لحماية المضيق. وقالت هيئة التجارة البحرية البريطانية إنه جرى تسجيل بلاغ صباح اليوم بتعرض ناقلة نفط لهجوم صاروخي خلال عبورها المسار الجنوبي في مضيق هرمز. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أفادت بمقتل بحار هندي وإصابة 8 آخرين من بينهم 4 إصابات بليغة، 6 منهم من الجنسية الهندية و2 من الجنسية الأوكرانية بعد تعرض ناقلتين وطنيتين لاستهداف بصاروخي كروز إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية. ونقلت وكالة أنباء فارس عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه استهدف الناقلتين العملاقتين وقال إنهما مخالفتين بعدما تجاهلتا التحذيرات وحاولتا المرور عبر مسار ملغوم. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام 4 درجات مئوية. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيه أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: العشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. استشهد ثلاثة مواطنين، أحدهم متأثرا بإصابته، وأصيب آخرون صباح اليوم في قصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة وسط تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وأفادت مصادر صحفية باستشهاد المواطن حسام الشافعي 36 عاما وإصابة ثلاثة آخرين بينهم طفل وامرأة بقصف إسرائيلي على القادسية في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وذكرت المصادر أن الطفل معتز أبو شعر استشهد بنيران جيش الاحتلال في مواصي رفح جنوبي القطاع، كما أصيب طفل آخر بنيران قوات الاحتلال في مواصي خان يونس. وذكرت المصادر أن المواطن باسم رميلات استشهد متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على مخيم القادسية غربي خان يونس قبل يومين. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد الأقصى المبارك بذريعة تنفيذ تدريبات عسكرية بعد سماحها لمجموعات المستوطنين باقتحامه صباح اليوم. مصادر محلية ذكرت أن قوات الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى ومنعت الدخول إليه بذريعة تنفيذ تدريبات لعناصرها دون الإعلان عن موعد لإعادة فتحه. وتفرض سلطات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين عبر نصب الحواجز والتدقيق في الهويات ومنع آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزلا في خربة أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل. وقال الناشط أحمد الهذلين إن قوات الاحتلال هدمت منزلا من الطوب والصفيح في خربة أم الخير بمسافة أو بمساحة 60 مترا مربعا يؤوي 8 أفراد من عائلة المواطن عمار الهذلين. في سياق آخر، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرات المواطنين وحققت معهم ميدانيا خلال اقتحامها عددا من الأحياء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، بينما اعتقل الاحتلال 9 مواطنين من مدينة قلقيلية وقرية جيت شرق المحافظة، وعشرة جرى اعتقالهم من قريتي المغير ودير أبو ضعيف شرق مدينة جنين. هذا واقتحم نحو 100 مستوطن فجر اليوم بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت واعتدوا على ممتلكات المواطنين. أعلن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع عدد من المانحين الدوليين عن حزمة دعم مالي أولية لقطاع غزة بقيمة 883 مليون يورو ستخصص لدعم عمليات التعافي المبكر، خاصة استعادة بعض الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل جوانب من البنية التحتية المتضررة. في السياق قال وزير المالية والتخطيط إستيفان سلامة إن الدفعة الإسبانية التي طال انتظارها لدعم القطاع الصحي للمشافي في الضفة صرفت أمس، وسيستكمل المبلغ لاحقا، فيما يركز المانحون على قطاع الصحة من خلال تعهدات جديدة وتنفيذ التزامات سابقة، مضيفا أن الدعم الأكبر لقطاع غزة هو مليار دولار. وأشار إلى أن اجتماعا عقد أمس مع موردي الأدوية وأن الحكومة التزمت بصرف دفعات شهرية لهم، فيما تعهد الموردون بمواصلة توريد الأدوية لوزارة الصحة بالتزامن مع حشد دعم دولي لقطاع الدواء. وفيما يتعلق بأموال المقاصة، قال الوزير سلامة إن فرص الإفراج عنها ضئيلة في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية.
2: كان في هناك أصوات عديدة تطالب بشكل واضح بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة. حقيقة الجهود مستمرة، هناك مبادرات عديدة وأصدقائنا يحاولون، ولكن صراحة في ظل وجود هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية درجة التفاؤل في هذا الموضوع قليلة. نأمل أن يكون هناك طبعا اختراق في هذا الموضوع، ولن يحدث الاختراق إلا في ضغط سياسي حقيقي من قبل شركائنا الدوليين على الحكومة الإسرائيلية الحالية.
1: قدم وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس طلبا رسميا للرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ اليوم بإصدار عفو عن الجندي أليور أزاريا الذي أطلق النار على الشهيد عبد الفتاح الشريف فيما كان ممددا على الأرض بعد إصابته بنيران أطلقها الجنود عليه في مدينة الخليل. وطالب كاتس بشطب السجل الجنائي للجندي بادعاء أنه قضى كل عقوبة السجن التي فرضت عليه عام 2018 وأنه مطلوب اليوم تقصير فترة شطب السجل الجنائي فقط لا غير بعد أن انتهت فترة التقادم التي ينص عليها القانون. وذكرت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش إيال زمير يعارض طلب كاتس بشطب السجل الجنائي لأزاريا لأنه امتنع عن التعبير عن ندم الجريمة التي اقترفها. وحكم على أزاريا في أعقاب جريمته بالسجن لمدة 14 شهرا، لكن تم خفض ثلث هذه المدة خلافا لمزاعم كاتس حول قضائه عقوبة السجن بكاملها. إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.

0: مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: وأول أوردر

تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أهلاً بكم. أفادت مصادر محلية في قطاع غزة بارتقاء شهيدين في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الفالوجة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع إن طائرات الاحتلال استهدفت نقطة للشرطة غربية مخيم جباليا شمالي القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين بجروح مختلفة. وكان 3 مواطنين أحدهم متأثرا بإصابته استشهد وأصيب آخرون صباح اليوم وسط تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وذكرت مصادر صحفية أن المواطن حسام الشافعي 36 عاما استشهد وأصيب 3 آخرون بينهم طفل وامرأة بقصف إسرائيلي على القادسية في مواصي خان يونس. كما استشهد الطفل معتز أبو شعر بنيران جيش الاحتلال في مواصي رفح جنوب القطاع، بينما أصيب طفل آخر بنيران جيش الاحتلال في مواصي خان يونس. وكان المواطن باسم رميلات استشهد متأثرا بجروح أصيب بها في قصف على مخيم القادسية غرب خان يونس قبل يومين. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد الأقصى المبارك بذريعة تنفيذ تدريبات عسكرية بعد سماحها لمجموعات المستوطنين باقتحامه صباح اليوم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى ومنعت الدخول إليه بذريعة تنفيذ تدريبات لعناصرها دون الإعلان عن موعد إعادة فتحه. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منزلا في خربة أم الخير بمسافة ريطة جنوب الخليل. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت منزلا من الطوب والصفيح في خربة أم الخير بمساحة 60 مترا مربعا يؤوي 8 أفراد من عائلة المواطن عمار الهذالين. أكد وزير المالية اصطفان سلامة أن اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين شهد دعما واسعا لأجندة الإصلاح التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن أغلبية المشاركين أشادوا بالإجراءات الإصلاحية، ما يعزز الثقة بالحكومة الفلسطينية ويسهم في حشد المزيد من الدعم لصالحها ولصالح الشعب الفلسطيني. وفيما يتعلق بأموال المقاصة، أوضح سلامة أن عددا من الدول المشاركة طالب بشكل واضح بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة، لافتا إلى أن الجهود الدولية لا تزال مستمرة، إلا أن تحقيق تقدم في هذا الملف يتطلب ضغطا سياسيا حقيقيا من الشركاء الدوليين على الحكومة الإسرائيلية. وأشار إلى أن قطاعات الصحة والتعليم والأمن تمثل أولوية للحكومة في الموازنة الحالية، مبينا أن اهتمام المانحين يتركز بصورة خاصة على القطاع الصحي، إذ تم صرف الدفعة الإسبانية التي كانت منتظرة لمستشفيات الضفة إلى جانب بحث تخصيص دفعة إضافية والإعلان عن تعهدات جديدة لدعم القطاع الصحي، فضلا عن تعهدات محدودة لدعم خزينة الحكومة الفلسطينية. وأضاف أن الجزء الأكبر من الدعم المعلن خلال الاجتماع خصص لقطاع غزة، موضحا أن قيمة التعهدات بلغت نحو 1 مليار دولار آملا في البدء بالاستفادة منها خلال الفترة القريبة.
1: كان في هناك أصوات عديدة تطالب بشكل واضح بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة. حقيقة الجهود مستمرة، هناك مبادرات عديدة وأصدقائنا يحاولون، ولكن صراحة في ظل وجود هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية درجة التفاؤل في هذا الموضوع قليلة. نأمل أن يكون هناك طبعا اختراق في هذا الموضوع، ولن يحدث الاختراق إلا في ضغط سياسي حقيقي من قبل شركائنا الدوليين على الحكومة الإسرائيلية الحالية.
0: قدم وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس طلبا رسميا للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اليوم بإصدار عفو عن الجندي إليور أزاريا الذي أطلق النار على الشهيد عبد الفتاح الشريف فيما كان ممددا على الأرض بعد إصابته في مدينة الخليل. وطالب كاتس بشطب السجل الجنائي للجندي بادعاء أنه قضى كل عقوبة السجن التي فرضت عليها عام 2018، وأنه مطلوب اليوم تقصير فترة شطب السجل الجنائي فقط لا غير بعد أن انتهت فترة التقادم التي ينص عليها القانون. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش إيال زمير يعارض طلب كاتس شطب السجل الجنائي للجندي لأنه امتنع عن التعبير عن ندم على جريمته، وحكم على أزارية في أعقاب جريمته بالسجن 14 شهرا، لكن تم خفض ثلث هذه المدة خلافا لمزاعم كاتس حول قضائه عقوبة السجن بكاملها. ختاما مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. دمتم بخير، إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يداً بيد نحو المستقبل.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أفادت مصادر محلية في قطاع غزة بارتقاء شهيدين في غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الفالوجة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في القطاع إن طائرات الاحتلال استهدفت نقطة للشرطة غربية مخيم جباليا شمالي القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين بجروح مختلفة. وكان 3 مواطنين أحدهم متأثرا بإصابته استشهد وأصيب آخرون صباح اليوم وسط تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وذكرت مصادر صحفية أن المواطن حسام الشافعي 36 عاما استشهد وأصيب 3 آخرون بينهم طفل وامرأة بقصف إسرائيلي على القادسية في مواصي خان يونس. كما استشهد الطفل معتز أبو شعر بنيران جيش الاحتلال في مواصي رفح جنوب القطاع، بينما أصيب طفل آخر بنيران جيش الاحتلال في مواصي خان يونس. وكان المواطن باسم رميلات استشهد متأثرا بجروح أصيب بها في قصف على مخيم القادسية غرب خان يونس قبل يومين. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد الأقصى المبارك بذريعة تنفيذ تدريبات عسكرية بعد سماحها لمجموعات المستوطنين باقتحامه صباح اليوم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى ومنعت الدخول إليه بذريعة تنفيذ تدريبات لعناصرها دون الإعلان عن موعد إعادة فتحه. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منزلا في خربة أم الخير بمسافة ريطة جنوب الخليل. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت منزلا من الطوب والصفيح في خربة أم الخير بمساحة 60 مترا مربعا يؤوي 8 أفراد من عائلة المواطن عمار الهذلين. أكد وزير المالية اصطفان سلامي أن اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين شهد دعما واسعا لأجندة الإصلاح التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن أغلبية المشاركين أشادوا بالإجراءات الإصلاحية، ما يعزز الثقة بالحكومة الفلسطينية ويسهم في حشد المزيد من الدعم لصالحها ولصالح الشعب الفلسطيني. وفيما يتعلق بأموال المقاصة، أوضح سلامة أن عددا من الدول المشاركة طالب بشكل واضح بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة، لافتا إلى أن الجهود الدولية لا تزال مستمرة، إلا أن تحقيق تقدم في هذا الملف يتطلب ضغطا سياسيا حقيقيا من الشركاء الدوليين على الحكومة الإسرائيلية. وأشار إلى أن قطاعات الصحة والتعليم والأمن تمثل أولوية للحكومة في الموازنة الحالية، مبينا أن اهتمام المانحين يتركز بصورة خاصة على القطاع الصحي، إذ تم صرف الدفعة الإسبانية التي كانت منتظرة لمستشفيات الضفة إلى جانب بحث تخصيص دفعة إضافية والإعلان عن تعهدات جديدة لدعم القطاع الصحي، فضلا عن تعهدات محدودة لدعم خزينة الحكومة الفلسطينية. وأضاف أن الجزء الأكبر من الدعم المعلن خلال الاجتماع خصص لقطاع غزة، موضحا أن قيمة التعهدات بلغت نحو 1 مليار دولار آملا في البدء بالاستفادة منها خلال الفترة القريبة.
2: كان في هناك أصوات عديدة تطالب بشكل واضح بالضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة. حقيقة الجهود مستمرة، هناك مبادرات عديدة وأصدقائنا يحاولون، ولكن صراحة في ظل وجود هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية، درجة التفاؤل في هذا الموضوع قليلة. نأمل أن يكون هناك طبعا اختراق في هذا الموضوع، ولن يحدث الاختراق إلا في ضغط سياسي حقيقي من قبل شركائنا الدوليين على الحكومة الإسرائيلية الحالية.
1: قدم وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس طلبا رسميا للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ اليوم بإصدار عفو عن الجندي إليور أزاريا الذي أطلق النار على الشهيد عبد الفتاح الشريف فيما كان ممددا على الأرض بعد إصابته في مدينة الخليل. وطالب كاتس بشطب السجل الجنائي للجندي بادعاء أنه قضى كل عقوبة السجن التي فرضت عليه عام 2018، وأنه مطلوب اليوم تقصير فترة شطب السجل الجنائي فقط لا غير بعد أن انتهت فترة التقادم التي ينص عليها القانون. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش إيال زمير يعارض طلب كاتس شطب السجل الجنائي للجندي لأنه امتنع عن التعبير عن ندم على جريمته.

0: وحكم على أزارية في أعقاب جريمته بالسجن 14 شهرا، لكن تم خفض ثلث هذه المدة خلافا لمزاعم كاتس حول قضائه عقوبة السجن بكاملها. ختاما مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. دمتم بخير، إلى اللقاء.
1: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم الفيسبوك.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: الفايبر 100 ميجا ب 99 شيكل واربح انصاته للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.

0: علي يسألوا القمر اللي بالسما كان عالأرض شو منزلوا.
1: عقلي مش معي عم بحكي من دون وعي، لا بتتدلعي بنجيك ما عاد أحلي

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641 أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027. لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
5: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: الأولى في بيت لحم.
1: خليكم دايما على السمع.
0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.

0: عنا فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مستمعينا.
1: لا خلاص خلاص.

0: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع القدس الخليل، للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: بعد وعيد ترامب إيران الليلة الماضية، الضربات الأمريكية تتركز على مناطق ساحلية وحول مضيق هرمز.
2: تركزت الهجمات على محافظتي بوشهر وهرمزجان الواقعتان شمال مضيق هرمز.
1: جولة محادثات لبنانية إسرائيلية جديدة برعاية أمريكية في روما وأضرار بلا حصر للقطاع الصحي بجنوب لبنان.
3: القصف ما استهدف فقط البيوت والمنازل، القصف استهدف أماكن الرعاية الصحية الأولية وبعض المستشفيات وبعض الصيدليات.
1: معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن معاناة بلا حدود.
4: الطلع من فلسطين سهلة، ولكن العودة إلى الضفة الغربية صعبة جدا جدا.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي، يأتيكم عبر موجاتنا العاملة وموقعنا الإلكتروني bbcarabic.com. معكم اليوم خليل فهمي. الجيش الأمريكي يقصف بوشهر وبندر عباس ومنطقتي أبدان ومهشهر النفطيتين في جنوب غربي إيران، وطهران توسع هجماتها لأهداف في البحرين فضلا عن الكويت والإمارات. ضربات أثرت على أسعار النفط وارتفع برنت الخام بنسبة 5%. كان الرئيس الأمريكي ترامب توعد الاثنين بضرب إيران بقوة الليلة في إشارة إلى الليلة الماضية، وغدا في إشارة إلى اليوم الثلاثاء. قصف الجيش الأمريكي بعد ظهر اليوم منطقة نفطية في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران قرب الحدود مع العراق. يقول المسؤولون الأمريكيون أن الهدف من تكثيف الضربات منع إيران من تعطيل الملاحة خاصة النفطية في مضيق هرمز. نسأل بداية علا مسعودي الصحفية في طهران عن التطورات الميدانية الأخيرة في إيران وحولها.
2: الاستهدافات الأمريكية اليوم وليلة أمس توالت على ذات الوضع في المناطق الساحلية كبندر عباس، جزيرة قشم، بوشهر، هي من الأماكن الأكثر استهدافا فضلا عن سيريك وميناء طاهري بالتحديد. أيضا تركزت الهجمات على محافظتي بوشهر وهرمزجان الواقعتان شمال مضيق هرمز، بينما ارتفع عدد الضحايا الإيرانيين حسب أحدث الأرقام الرسمية التي تشير إلى 17 قتيلا في الضربات الأخيرة، مع عشرات الجرحى بينهم 3 مدنيين من عائلة واحدة سقطوا ضحايا لهذه الهجمات في مدينة هرمزجان. وقد قوبلت هذه الهجمات بهجمات إيرانية على قواعد كل من الكويت والبحرين وسلطنة عمان. كما وقد علقت إيران عبر إحدى مصادرها العسكرية حول الحصار على موانئها الذي سيبدأ خلال الساعات القادمة بأنه سيواجه بشكل لا يتوقع وسيكون خارج حسابات وتوقع العدو حسب وصفه. سياسيا بشر البرلمان الإيراني بنحو 180 نائبا لتوقيع على مطالبة بإعلان انتهاء اتفاقية إسلام أباد مع الولايات المتحدة. أما بخصوص سير حركة الملاحة في مضيق هرمز التي باتت متعثرة وغير آمنة، فقد صرحت الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز بأنه قبل التصعيدات التي قامت بها الولايات المتحدة في المنطقة خلال فترة 3 أسابيع بعد توقيع مذكرة التفاهم، قامت أكثر من 200 سفينة غير إيرانية بالتنسيق مع الجانب الإيراني، وقد حصلت معظمها على تصاريح العبور والتأمين وتم مرورها. لذا يشير الإيرانيون هنا بأن الملاحة في مضيق هرمز وفتحه كانت ستستمر لولا انتهاكات الولايات المتحدة حسب الإيرانيين لمذكرة التفاهم التي أبرمت بين الطرفين.
1: علا مسعودي الصحفية في طهران. ويدخل اليوم حيز التنفيذ قرار أمريكي بفرض حصار على الموانئ الإيرانية ليعيد إلى الواجهة ملف العقوبات وتداعياتها على حركة التجارة. كيف يتلقى الشارع الإيراني هذا القرار؟ وما هي مخاوف المواطن العادي من انعكاساته على أسعار السلع والاحتياجات الأساسية؟ نستمع إلى مواطنين إيرانيين يتحدثون إلينا في برنامج يوميات الشرق الأوسط.
5: أعتقد أن الوضع الراهن ينذر بتصعيد الحرب، لا بالسيطرة على الصراع والتوصل إلى وقف لإطلاق النار. أظن أن الحرب الثالثة قد بدأت، لم يتبقى سوى باكستان للوساطة، وأشك أنها تستطيع فعل أي شيء هذه المرة. انطباعي هو أنه في الأيام القادمة مع بدء حصار الموانئ الإيرانية سيتسع نطاق الحرب، وإذا تدخلت إسرائيل فسيكون ذلك بمثابة إشارة إلى أن أمريكا قد أعطت الضوء الأخضر لاغتيال طبقة جديدة من المسؤولين والقادة الإيرانيين.
6: من الناحية العملية وبالنظر إلى القدرات التي تمتلكها البحرية الأمريكية، فإن تنفيذ الحصار البحري ممكن، لكنني لا أعتقد أنه يمكن أن يشكل حلا طويل الأمد. وبصورة عامة، فإن فرض حصار بحري ووقف حركة السفن في الخليج رغم تأكيد أمريكا أن هذا الإجراء يستهدف إيران وحدها، يعد في الواقع مثالا على المثل القائل: من يقطع الغصن الذي يجلس عليه. فإذا أقدمت أمريكا مجدداً على تنفيذ هذا الإجراء، فمن المرجح أن تعود إيران إلى المنطق الذي اتبعته خلال ما عرف بحرب الناقلات، والقائم على أنه إذا منعت إيران من تصدير نفطها، فإنها لن تسمح أيضاً للدول الأخرى بتصدير نفطها.
7: وفرماندهان جمهوری اسلامی کشته بشن.
8: در زمان جنگ
9: في زمن الحروب تكون موازين القوة هي التي تحدد ما تعتبره الدول حقا لها. سيؤدي الحصار البحري على إيران إلى أضرار هيكلية جسيمة وارتفاع حاد في سعر الصرف وأزمة في سلسلة إمداد السلع الأساسية. ونظرا لأن معظم تجارة إيران تتم عبر موانئها الجنوبية، فإن منعها سيستهدف بشكل مباشر شرايين الاقتصاد الحيوية ويقلل من عائدات النقد الأجنبي من مبيعات النفط، والتي تعد المصدر الرئيسي لميزانية الحكومة. أعتقد أن دول المنطقة قد تمارس ضغوطاً على أمريكا للتراجع عن فرض حصار على إيران، لأن معظم هذه الدول ليست معنية بعودة إيران إلى أجواء الحرب، ولا ترى في اتساع نطاق الصراع مصلحة لها.
1: أصوات مختلفة من إيران عن تداعيات القرار الأمريكي بتصعيد العمليات ضد إيران وانعكاسات ذلك على المعيشة في إيران وتحدي إيران للقرار الأمريكي. في خضم الأحداث، يجري رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مباحثات في واشنطن. لا شك أن المسألة الإيرانية وتداعياتها النفطية والإقليمية في أولويات أجندتها. معي من واشنطن رافد الأمريكي. في خضم الأحداث، يجري رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مباحثات في واشنطن. لا شك أن المسألة الإيرانية وتداعياتها النفطية والإقليمية في أولويات أجندتها. معي من واشنطن رافد جبوري، مراسل بي بي سي في العاصمة الأمريكية. رافد، مرحبا.
10: أهلا بك خليل.
1: أهلا بك. يعني زيارة تأتي وفي خلفيتها أحداث في المنطقة ليس العراق بمعزل عنها، بل في قلبها شأنه شأن دول الجوار الخليجية. ما هي الأجندة؟ ما الأهداف الأمريكية المعلنة وغير المعلنة أيضا؟
10: بالتأكيد كما قلت خليل، العراق في القلب منها، يعني لا يتعرض للقصف الإيراني مثل دول الخليج، لكن أيضا يتعرض لذلك، وهو بالتأكيد المنطقة الأساسية للعلاقة بين أمريكا وإيران، بمعنى أن للبلدين نفوذا فيه. لذلك تأتي هذه الزيارة في توقيت يعني ليس

0: تماما في صالح رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي استلم منصبه في شهر مايو أيار الماضي، ويحاول الآن تقديم مبادرة جديدة تتعلق بزيادة التعاون الاقتصادي ويعني زيادة الاستثمارات الأمريكية في العراق، وذلك يعتمد بالتأكيد نجاح هذه المبادرة تعتمد على التهدئة وخصوصا التهدئة بين أمريكا وإيران. يعني الإعداد لهذه الزيارة والدعوة لهذه الزيارة جاءت في أجواء مختلفة، جاءت عندما كان اتفاق وقف الحرب يعني ساريا ومتحققا بين إيران وأمريكا، لكن الآن تأتي زيارة استقبال ترامب للزيدي في البيت الأبيض مع عودة الحرب بهذا الشكل واحتمالات تصعيدها بدرجة أكبر. هناك طبعا أيضا بالإضافة للملف الاقتصادي، الملف الشائك والأكثر صعوبة، وهو نزع سلاح الميليشيات العراقية المتحالفة مع إيران. هنا علي الزيدي تعهد بأن يمضي في هذا الملف، لكن الأحزاب التي يعني اختارت علي الزيدي ووضعته في رئاسة الوزراء هي أحزاب متحالفة مع إيران ولديها علاقات في الميليشيات العراقية، لذلك هذا الملف صعب. مع ذلك أعلن علي الزيدي بأن هناك موعد نهائي نزع سلاح الميليشيات، وهو نفس الموعد النهائي لاكتمال الانسحاب الأمريكي من العراق في 30 يعني نهاية شهر أيلول سبتمبر المقبل. إذن أسابيع مقبلة ليست كثيرة يتعهد علي الزيدي خلالها بأن ينهي هذه المهمة المعقدة التي يعني لم تنتهي على مدى سنوات أو لم تنجز على مدى سنوات ماضية. إذن زيارة ليست سهلة، لكن يطمح الزيدي في أن ينجز فيها اتفاقا وعهدا جديدا في العلاقات مع ترامب وأمريكا.
1: ولابد أن يعني المستقبل المنظور أو المستقبل الأبعد قليلا ينتظر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية. أشكرك شكرا جزيلا رافض جبوري من واشنطن، نواصل معكم يوميات الشرق الأوسط، وبعد قليل نتحول إلى كردستان العراق.
2: ما الذي يجري في السودان؟
3: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
2: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
4: نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
5: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البيض.
2: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
1: وبينما تلقي الحرب في المنطقة بظلال على أسعار النفط، كانت هناك أزمة من نوع آخر داخل كردستان شمال العراق في توزيع الغاز على البطاقات التموينية، ما أدى إلى مزيد من معاناة الناس هناك. أكثر من نصف مليون يعانون ونازحون يمنعون من حصتهم من الغاز حسبما يقولون بسبب أزمة للغاز في المنطقة، لأن أغلب العمال الأجانب في هذا الحقل غادروا الحقول، حقول إنتاج الغاز. لنستمع إلى مواطنين من كردستان شمال العراق يتحدثون عن هذه الأزمة.
6: الحكومة المحلية أصدرت قرار أنه القنان الغاز تتوزع عن طريق البطاقة التموينية. صحيح يعني بالنسبة لبعض الناس انحلت المشكلة، لكن الناس اللي ما عندها بطاقة تموينية أو هي مو من سكنة المحافظة أو مثلا هي أصحاب مطاعم ومحال وتحتاج إلى قنان للصرف هواي، فبصراحة احنا ننظرها إما نروح للسوق السوداء ونشتري، وهذا الشيء كلش مكلف لأنه القنينة تتجاوز 25,000 دينار ومو دائما متوفرة، أو مثلا البائع يخاف يعني أنه إذا ما عندنا بطاقة إنه يبيع لنا، أو نروح نصطاد للمحطات تعبئة الوقود وهمين الأسعار غالية. فنتمنى أنه تتعالج هاي المسألة ويتوفر الغاز مثل قبل.
7: مشكلة الغاز عندنا أنه يعني حكومة الإقليم حددت على البطاقة التموينية أنه دبة غاز واحدة بالشهر، بصراحة ما تكفينا الدبة واحدة، يعني نحتاج دبتين أو ثلاثة شهريا، لأنه قسم من السخانات عندنا هي تشتغل على الغاز وقسم أيضا من الطبخ من يعني استخدام يومي، نضطر نأخذ من القطاع التجاري. التجاري غالي كلش، يعني دبة الغاز العادية الحكومية 8,500، القطاع الأهلي يوصل إلى 25,000، يعني قسم من الناس ما عندهم فلوس فما دا يعبيها ب 25,000، يعني يعبيها ب 10,000 او 12,000، يعني تقريبا نصها ياخذ نص دبه وما تكفي بصراحه. يعني هاي مشكله الغاز، يعني المفروض هم يحلوها. مشكلة كبيرة بصراحة. لما تخلص عندنا دبة الغاز نحير منين نجيب ندبر الدبة الثانية، مشكلة كبيرة.
1: أزمة في إنتاج الغاز ومن ثم توزيعه في كردستان بشمال العراق. ساعتنا تقترب بثوان من الدقيقة 4:13 بتوقيت غرينتش إلى قراءة في أهم الأنباء مع مها الجمل.
8: BBC أخبار الشرق الأوسط.
9: وسائل إعلام إيرانية رسمية تؤكد شن الولايات المتحدة هجمات بصواريخ على مدينتي بوشهر وبندر عباس الساحليتين في خضم هجمات متبادلة بين طهران وواشنطن للتنازع على السيطرة على مضيق هرمز. مواطن في إيران:
10: سيؤدي الحصار البحري على إيران إلى أضرار هيكلية جسيمة وأزمة في سلسلة إمداد السلع الأساسية.
9: طهران تعلن شن هجمات على منشآت عسكرية أمريكية في البحرين والأردن. وزارة الدفاع الإماراتية تفيد بتعرض ناقلتين للاستهداف بصاروخين إيرانيين في المياه الإقليمية العمانية ومقتل أحد أفراد الطاقمين وإصابة 8 آخرين. الحكومة السودانية ترفض قرار دولة جنوب السودان بضم أبيي المتنازع عليها إلى دوائرها الجغرافية الانتخابية في الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام.
8: BBC أخبار الشرق الأوسط.
9: شهود عيان أفادوا لBBC بمقتل 7 أشخاص على الأقل في غارة للجيش الإسرائيلي على مركز للشرطة قرب سوق مزدحمة في جباليا شمالية غزة. وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حماس تقول إن بين القتلى رئيس مركز شرطة جباليا ولم يعلق الجيش الإسرائيلي. ومقتل مواطن وإصابة آخرين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في المواصي جنوبية غزة. شاهدة عيان:
11: جت أحمل فرن ومن هل علينا لو انجز بقول لي انزل على الارض، رجلي انطبط في شطيه حرقت رجلي من تحت.
9: اسرائيل تقول انها تسعى لاحراز تقدم بشان ما سمتهما منطقتين تجريبيتين في جنوبي لبنان في محادثات اليوم بين لبنان واسرائيل في روما. وبيروت تامل في احراز تقدم نحو ضمان انسحاب اسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن. كنت معكم مها الجمل.
8: BBC اخبار الشرق الاوسط.
1: ونواصل معكم يوميات الشرق الأوسط لحظات، وتنضم إلي ريم إدريس لحوار حول التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.
8: يوميات الشرق الأوسط.
1: أهلا بك ريم.
12: مرحبا بك خليل، مرحبا بالسادة المستمعين.
1: جولة جديدة تأخذنا إلى سوريا فالعراق فالسودان، لكن دعينا نبدأ من سوريا.
12: صحيح خليل، حيث تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا وثق نجاة شاب من انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب في مدينة حلب بشمال غرب سوريا. وكان خليل الشاب يجمع الأعشاب والنفايات اليابسة تمهيدا لحرقها قبل أن تعلق أداة التنظيف بقنبلة مخفية بين الأعشاب ليكتشف وجودها في اللحظة الأخيرة قبل وقوع كارثة. دعنا نستمع له.
13: بيشو علقت المدري بالعنقودية؟
14: جيت لهون على بحر القش،
13: جمعت قش في حشيش طالع على البحر، وهلا هنيك في كومة وهي كومة، هلا بنجيكم على هالكومة. هالكومة هون كنت عم بنظف هاي المدري، قشيت قام المدري علقت بشي. بيشو علقت المدري بالعنقودية؟
1: يعني ربما كانت رحمة بهذا الشاب، لأنه أحيانا مخلفات الحروب بالفعل تخلف كوارث.
12: صحيح خليل، هذا المقطع تحديدا أعاد التذكير بخطر مخلفات الحرب إلى جانب دعوات بتوخي الحذر عند تنظيف المنازل والحدائق والأراضي بعد العودة إليها. وبالنسبة أيضا لتفاعل من علقوا على هذا الفيديو، فقد حظي المقطع بتفاعل واسع وطلب كثيرون بتكثيف عمليات إزالة الذخائر غير المنفجرة ضمانا لسلامة الأشخاص.
1: غير بعيد في العراق، ولكن تخريب من نوع آخر، تخريب فيما هو أقدم وما هو تراثي.
12: صحيح، أثار مقطع فيديو يوثق أعمال تخريب وكتابات عشوائية على بوابة واسطة الأثرية موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة المنصات العراقية خليل، بعدما وثق أحد المواطنين العراقيين ما تعرض له هذا الموقع. دعنا نستمع.
15: هذا بوابة أثرية من كذا تاريخ، ليش؟ مو طلعوا عليها منظمة أو أشخاص متبرعين نظفوها، هنا بس بالصبغ، ما أدري شنو كاتبين. تخريب هذا
1: كيف تفاعل المتابعون؟
12: تفاعل واسع رافق هذا المقطع، إذ عبر كثيرون عن غضبهم من الاعتداء على أحد المعالم الأثرية، معتبرين أن حماية الإرث التاريخي مسؤولية جماعية، فيما طلب آخرون بمحاسبة المتسببين وتشديد الرقابة على المواقع التراثية لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.
1: والآن إلى الخرطوم وانقطاع الكهرباء.
12: صحيح، حيث تحول الساعات انقطاع الكهرباء في العاصمة الخرطوم إلى حديث السودانيين اليومي على منصات التواصل الاجتماعي، فبعد عودة كثير من الأسر إلى منازلها باتت ساعات القطوعات تمتد إلى نحو 12 و 13 ساعة يوميا، وأصبح جداول انقطاع التيار جزءا من تفاصيل حياتهم، حتى خليل إن كثيرين صاروا ينشرون تحديثات يومية عن موعد انقطاع الكهرباء وعودتها. تحدثنا مع أحد المواطنين من العاصمة الخرطوم عن قطوعات الكهرباء، لنستمع لمقاله.
16: الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء مؤخرا بدأت تناشد المواطنين بترشيد الاستهلاك، زول قاطع أكثر من 10 ساعات وبطالبوا بترشيد الاستهلاك.
1: ريم، هل هناك من تعليقات أو تعليق أخير؟
12: بالتأكيد خليل، تفاعل السودانيون على نطاق واسع مع المقطع، وشارك كثيرون تجاربهم مع ساعات الانقطاع الطويلة متسائلين كيف يمكن الحديث عن ترشيد استهلاك الكهرباء في وقت ينقطع فيه التيار معظم ساعات اليوم. كما طرح أيضا آخرون خليل مقترحات للتخفيف من الأزمة، من بينها إعادة توزيع ساعات القطوعات بما يتيح الاستفادة من الطاقة الشمسية خلال النهار.
1: ريم إدريس، أشكرك شكرا جزيلا على هذا العرض. Trending. والآن إلى لبنان، وللمرة الأولى منذ انطلاق المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في أبريل نيسان يلتقي وفد البلدين هذه المرة في روما، وتحديدا مقر السفارة الأمريكية، محادثات على مدى يومين على مستوى السفراء، وأيضا مشارك من الجانب الأمريكي هو مسؤول في وزارة الخارجية. ماذا عن الأوضاع الميدانية أيضا في لبنان ترقبا لهذه المحادثات التي تعد خطوة أخرى متقدمة على اتفاق الإطار؟ ورغم ذلك كانت لبنان خاصة الجنوب غير بعيد عن استمرار الأحداث. معي من لبنان رامي روحيم لإطلاعنا على المزيد. رامي، مرحبا.
17: أهلا
1: بك. يعني على الصعيد السياسي متابعة لهذه المحادثات، ماذا على الصعيد الميداني أيضا في المتابعة؟
17: ميدانيا يعني تحدثت الوكالة الوطنية للإعلام عن إصابة شخصين في غارة على النبطية الفوق، تحدثت أيضا عن تفجير وحرق منازل في زوطر الشرقية، عن إلقاء قنابل صوتية في بعض المناطق منها المنصوري في قضاء صور، وعمليات كذلك تفجير في مجدل زون وحداثة ومحيط الطيري، وبالتالي يعني استمرار لهذه العمليات شبه اليومية، يعني لم نقل يومية، الإسرائيلية في مناطق من الجنوب اللبناني. سياسيا طبعا لا نعرف الكثير، نعرف أن الجولة الأولى انتهت في روما، أو جولة اليوم يعني، ويتوقع أن تكون هناك جولة أخرى يوم غد، ويعني نعرف ماذا قيل رسميا قبل بدء هذه الجولة من قبل الرئاسة اللبنانية، التي تحدثت عن أن التوجيهات إلى الوفد اللبناني هي عن ضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر.
1: نعم. رامي روحيم، أشكرك شكرا جزيلا. لا شك أن المزيد سيترشح عن محادثات روما خاصة في اليوم الثاني يوم غد. وفي ظل استمرار الحرب تواجه المنظومة الصحية في لبنان تحديات غير مسبوقة مع استهداف المناطق المحيطة بالمستشفيات والمراكز الطبية، تواصل العيادات المتنقلة التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود جولاتها في قضائي صور وصيدا لتقديم الدعم لمن آثروا البقاء في منازلهم أو لمن لجأوا إلى بيوت خالية. تحدثنا الدكتورة عايدة حسونة، الطبيبة العاملة مع منظمة أطباء بلا حدود، عن جهود لمواجهة نقص وتراجع الخدمات الطبية والصحية في جنوب لبنان.
18: أطباء بلا حدود حاليا عم تشتغل عيادات نقالة بمنطقة جنوب لبنان بالأماكن اللي تعرضت للقصف الإسرائيلي. قصف ما استهدف فقط البيوت والمنازل، القصف استهدف أماكن الرعاية الصحية الأولية وبعض المستشفيات وبعض الصيدليات. العالم مرقت فترة بدون دواء، محاصرة حاليا عم نزور أكثر من منطقة بقضاء صيدا، نشوف احتياجات الناس المتواجدة، النوعين اللي ما ظهروا من بيوتهم واللي رجعوا على بيوتهم، وقسم منهم اللي بيوتهم مدمرة عم يقعدوا عند أقارب لقلهم. الاحتياجات المهمة هي عند الأمراض المزمنة، في أشخاص ذو احتياجات خاصة، في كبار سن. ضمن العيادات النقالة في طبيب صحة وقابلة قانونية، طبيب الصحة للمعاينات الأطفال والأمراض المزمنة والحالات الطارئة، واللي استجد خلال النزوح هو الحالات الجلدية على أنواعها. في عنا القابلة القانونية اللي بتتابع أوضاع النساء وخاصة الحوامل، في كمان العاملة الاجتماعية هي اللي بتقدر تساعد بتأمين الأشياء الغير طبية اللي أطباء بلا حدود ما بتقدر تغطيها بالعيادات، مثل إحفاضات، مواد غذائية اللي بحاجة لها، مواد غير غذائية، وخاصة للأشخاص اللي ما عندهم مأوى.
1: الدكتورة عايدة حسونة من أطباء بلا حدود. من قطاع غزة السيدة زينب ظهير، سيدة تعاني مرض السرطان الذي تفشى في الثدي والرحم والمبيض والحوض تاركا إياها بلا مأوى، تقدم مناشدة استغاثة عبر برنامجنا إلى منظمة الصحة العالمية آملة في لفتة لإنقاذ حياتها.
19: أعاني من 2013 مرض كانسر سرطان الثدي، استئصال بالكامل، وثم الرحم ثم المبيض، وأنا الحين بعاني من كتلة في المبيض الشمال والحوض. تلقيت من مساعدات ولا أي مساعدة إلا مرة واحدة في من أول الحرب بس كرتون منظفات. بعاني معاناة الصيف في الخيمة، ما بقدرش أتحمل في الشتاء كمان، يعني بغرق
20: كتير، محتاجة أطلع أتعالج كتير اللي ثلاث سنين مقدمة، بس للأسف سكر المعبر ونزحنا من رفح لخان يونس وعمل جدد تحويلتي، وكل ما روح أفحص يقولوا لي معتمد السن الدولة المستضيفة. ما باخدش أي علاج غير مسكنات بس للضغط، مرض السرطان أثر علي في حياتي، في حياتي الزوجية، واحدة فقدت الثديين، إيش بدك أكثر الثديين والرحم، يعني فقدت أعز جسم في جسمها. يعني
21: زوجتي تعاني بسرطان الثدي، تم استئصال الثديين، بعد ذلك تفاقمت الإصابة باستئصال بيت الرحم، صار عندها ورم في شقة البطن الأيمن كتلة، صار عندها تنفخات في اليدين، تنفخات صار في البطن، صار في معها كمان ضيق في التنفس. أنا كزوج أنا متأثر تأثير كامل، خاصة إنها مريضة وانعكس هذا على ظروفنا في الخيمة، وعندها طفل كمان 15 سنة، وهذا انعكس على حياتنا كلها.
1: هنا شدت السيدة زينب ظهير للخروج والعلاج من قطاع غزة. أما عن أزمة معبر الكرام الفاصل بين الأردن والضفة الغربية، فالأزمة لا تزال مستمرة يعبر عنها عابرون فيما يلي.
22: احنا اليوم يعني الصبح فات انا وستي طالع على الاردن، خلال التنقل بين الجزر رفضوا انه يجيبوا لها باص احتياجات خاصه، ستي عمرها تقريبا 75 سنه بتمشي على الوكر، ورفضوا انهم يطلعوها باص احتياجات، واضطرت تطلع في باص ال 50 راكب، وغير هيك حار الشمس بتوقف على المقص بجوز اكثر من ساعه وهي في الباص محشوره، فشيء مزعج للمسافرين كثير، وبحكوا مع بعض الكرامة، والواحد يعني بتروح كرامته على الجدار.
23: الصعوبات اللي هو الانتظار الطويل، أولا حجز المنصة، يعني أنت لما بدك تروح بدك تحجز العودة، موضوع العودة بدك تشوف الأيام اللي هي فيها مقاعد فارغة عشان تحجز فيها، هذا بيقرص المواطن وبكلفه ماديا، يعني بيضطر الواحد يبات في الأردن يقعد يومين ثلاثة قبل ما يجي الدور، يعني الاحتلال بده 2000 شخص يفوتوا على الجسر، فهم يسووا المنصة بناء على 2000، يعني تنظيم الدور.
24: من سفرة واحدة صرت بنصح أي حدا حوالي إنه ما يسافر خلال فترة الصيف أو فترة العطلة الصيفية، لأن الطلعة من فلسطين سهلة نوعا ما، ولكن العودة إلى الضفة الغربية صعبة جدا جدا. اللي شفناه كان في إضراب جهة الاحتلال، وهذا الإضراب تسبب في تعطيل السفر عند الأردن وعند الفلسطينية. الناس اللي كانت خاتمة خروج من الأردن بدها تدخل على الضفة الغربية مكثوا ساعات طويلة بين الأردن وفلسطين قبل دخولهم لمعبر الكرامة، وفي النهاية الاحتلال رجعهم على الأردن واضطروا يدخلوا كمان مرة ويباتوا ليلة كاملة في دور الأردن، وهذا الشيء تسبب في أزمة كبيرة على الجسر للعائدين إلى الضفة الغربية. وتشوف كل المآسي اللي أنت بتشوفها على الجسر من نساء بغم عليها، أطفال بيعيطوا وبيصرخوا طول الوقت، والانتظار لساعات طويلة وأنت واقف على رجليك.
1: معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية خروج سهل نوعا ما، وعودة من أصعب ما يكون. في ختام حلقة اليوم من يوميات الشرق الأوسط، برنامج يأتيكم من الأحد إلى الخميس، يشرف عليه إبراهيم خليل، أعدت الحلقة مروى جمال، وأخرجتها لمياء عبد الستار، مع هندسة صوتية لأيمن محسن، وكنت معكم خليل فهمي. حتى لقاءات متجددة لكم منا جميعا كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: الأولى في بيت لحم.
1: خليكم دايما على السمع.
0: راديو بيت لحم 2000 الأولى في بيت لحم.